نفتح صفحة جديدة خلنا ننسى يلي صار حطي ايدك بايدي حتى نبلش المشوار اتنين حبوا بعض لهلا ماشي جديد بس بقولوا الحب عملها هيك بيبقى وحيد فجأة انت جيتي صرت النور بقلب عيوني نورتي لي هالحياة بينتي انك حنوني قلت هيدي هي رجعتي لقلب النظر جمال منه من برا لو بتكوني مثل القمر بدل جمال يلي جوا يعني قدش طيبة قلبك بدل كلام الحلو بدي كفي معك دربك الله بحب الجمال لهيك انت خلقتي بدي احقق الاحلام انه بحياتي انت صرتي كلامك كله عسل مثل عيونك العسليه حياتي كلها انت صرتي احلى هديه غنيه ما بتكفي ما بكفي انه غني عني ما رح احكي انت دورك تحكي عني.

تركتيني ضهرك برمتي وعلى حد ألف دمعة ما بعمري إجا عبالي إنه حبنا مثل الشمعة بنسمة رح تنطفي والذكريات رح بتدوب عطرك بعده في صوتك باقي بالدروب قلوب بدي إجمع قلبين بنفس القلب كل ما فكري يرجع يجمع بسيف زمن ابن كلب سرقنا بليلة فجأة شو نسيتي إنك حياتي صدقيني بدي إياكي بدي تكوني أم ولادي هالعيد عم غنيلك بصوتي بدي عبر انت النبض جوا القلب شو بدي احكي وخبر وين ما تروحي رح لاقيكي رح اعرف انت وين انت سرقتي قلبي وعمري بضحكي وغمزة عين بدي اشوفك طمك وقلك حبك ولع نار واحد مني قلك رح احميكي شو ما صار روحي وروحك صاروا روح بتروحي انا رح روح جرحي وجرحك جرح واحد تنجرحي انا المجروح جرحي وجرحك جرح واحد تنجرحي انا المجروح

0: عالمية
1: زهقت قعدة الطريق زهقت الإدمان والحبوب زهقت الأوبر والشم خيي أنا بدي كوب بدي كون طبيعي بلا هموم بلا دق بدي كون إنسان واعي أعرف شو يعني لا.

بدي شغلي أم من العيش وعيش مرتاح البال بدي غير كل حياتي وانضف من هيدا الحال موجو موجو موجو